0: أنا اسمي وحيد، عمري 7 سنين.
1: أثر الطفح الجلدي على حياة ابني من الوجع، موجوع منه، بطل قادر يمشي لأنه كل الطفح جاي في رجليه، المية ملوثة ومالحة، إن